ما جونز لا اوي كاب قاتنا كن فام لا كن كوبا لا كن كوم كوم لا كابيفو لا لا كما شوبز اوي كاب لا كما كون لا كابيفو لا كابينكوز ان امبوش لك اسفل

تجاني مرقات نقصان الأواني نه عندنا قتلة مكيرة قل شغل شغل مبرقات لقى بونجين لسه أنا نرسي فيلا يا عندنا مبرقات لا فيس وانا فيسو عندنا مبرقات الدم نتجلو فينا الله مرولين مرينا مرولين يا رب يسرب لنا دقة بونجين لبقى كم بركة ولا كم سيرتوا مبرقات لا فسان كم سيرتوا بونيل نه عندنا مبرقات لا مانيون مبرقات فريكا مشوا سكر موت سكر wake up wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake wake w